0: 97.7 عنكاوا FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

وشجره قناثه وخليز مرياثه وخرزه طمانه كبرسي بيماثه خرزه اي راديو خليه وبسيمه شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

عقلي يخليتها قطرة دهونخ قطخ بيونا يا روخي جاني من خمور أمو شني ويماني كل لي إيوات أرخص المال.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
2: يا برس قالد عنكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عنكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة وأحد مبارك على الجميع.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي وين شو

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللخين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت
1: شؤة خازنا عنكاوا أخديك علوم سوق القلب
3: أني خرزوز مريافة كافي لوخن من راديو عنكاوا الذبذبت شو تشي بوينت شو

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: حلوين.
1: ديك شميتون البرسخالد عنكاوا الذبذبتا شاوتشي بوينت شان شا.

ريحها النيد والسيموث تحباخ نهر النوشاثان بذاته دشراراخ نشتوي الدق بالقليان براخ حبي ود مش مياب زمان نوديلاخ وانشب حاخد لاشا

0: أيها القدوس المجيد والقوي اللمائت الذي يسر بالسكنى في القديسين، نتضرع إليك أن تلتفت إلينا، تشفق علينا، ترحمنا كعادتك كل حين يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد.
1: آمين.
0: ربنا وإلهنا، أنر عقولنا لسماع وصاياك الإلهية المحية وفهمها، هب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لخير نفوسنا وأجسادنا، فنرفع لك المجد بلا انقطاع يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد.
1: آمين. اجلسوا وانصتوا إلى الأحبار، السفر الثالث من التوراة، بارخ مارك.
0: تكون مراحمهم إلى الأبد. آمين.
1: وقال موسى لجميع إسرائيل: لا تجوروا في الحكم ولا تحابوا فقيرا ولا عظيما، بل بالعدل تحكموا لقريبك، لا تنم بين شعبك ولا تقف ضد دم قريبك، لأني أنا الرب. لا تبغض أخاك في قلبك، بل عاتب قريبك عتابا لئلا ترتكب بسببه خطيئة. لا تحقد على أبناء شعبك، بل أحب قريبك كنفسك، أنا الرب فاحفظوا وصاياي. وأي إنسان لعن أباه وأمه فليقتل قتلا، إنه لعن أباه وأمه دمه عليه. وأي رجل زنى بامرأة ذات رجل أو زنى بامرأة قريبه فليقتل الزاني والزانية قتلا، بارخ مارك.

0: رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيقي يقول يا إخوة باركوا.
1: ممكن نسبتها للقدس ونجعلكم أرضا صافية لجميع المصغين إليك.
0: فإنكم يا إخوتي قد تشبهتم بكنائس الله التي في اليهودية في يسوع المسيح، إذ قد احتملتم أنتم أيضا من أهل أمتكم كما احتملوهم من اليهود الذين قتلوا ربنا يسوع المسيح والأنبياء الذين منهم واصطهدونا وهم لا يرضون الله ويقاومون جميع الناس، إذ يمنعوننا أن نكلم الشعوب ليخلصوا حتى يستتموا خطاياهم في كل حين. فإن الغضب قد أدركهم إلى النهاية، أما نحن يا إخوتي قد صرنا أيتاما منكم مدة ساعة بوجهنا لا بقلبنا، اجتهدنا اجتهادا شديدا أن نشاهد وجوهكم بحب كثير، فأردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة بل مرتين، فعاقني الشيطان، لأنه ما هو رجاؤنا وسرورنا وإكليل فخرنا إلا أنتم أمام سيدنا يسوع المسيح في مجيئه. إنكم أنتم مجدنا وسرورنا، فلما لم نصبر أحببنا أن نبقى في أثينا وحدنا ونرسل إليكم طيماثاوس أخانا وخادم الله وعوننا في بشارة المسيح ليثبتكم ويعظكم في إيمانكم، والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي. آمين. لنقف حسناً ولنستمع إلى الإنجيل المقدس.

أحدهما فريسي والآخر عشار. فكان الفريسي واقفا يصلي في نفسه بهذا: اللهم إني أشكرك لأني لست

إن يصوم يومين في الأسبوع وأعشر كل ما أملك. أما العشار فكان واقفا عن بعد ولم يرد أن يرفع ولا عينيه إلى السماء، بل كان يقرع صدره قائلا: اللهم أرحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته أبر من ذلك الفريسي، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، وكل من يضع نفسه

في ختام أحد زمن الصيف اللي كانت مخصصة كفترة نسميها مسيرة التوبة، أحد التوبة، سمعنا ربنا يسوع قصة بسيطة لكن عميقة جدا، وبها كثير من نسميها الأفعال، صعود ونزول، من يرفع نفسه يرتفع ينخفض، ومن ينخفض يرتفع. يقول: رجلان صعدا إلى الهيكل، أحدهما فريسي مطبق للشريعة ملتزم بكل ما تقول الشريعة، والآخر عشار. يصعدون إلى نفس المكان، يقفون أمام نفس الله، لكن واحد من عندهم يرجع إلى بيته مبرر مرحوم من قبل الله، الثاني مثل ما صعد نزل. المشكلة ما كانت بالمكان، المشكلة ما كانت بالله الذي يصلون إليه ولا بكثرة الكلام، لكن المشكلة كانت في توجيه القلب، قلب العشار وقلب الفريسي، وكل واحد من عندهم قلبه وين كان متوجه. الفريسي مثل ما سمعنا في ما قال يا ربنا يسوع، وقف أمام الله، وقف أمام الله، لكن بقي مجهول بالحديث عن نفسه وعن الآخرين، يتحدث مع الله لكن عن نفسه وأيضا عن الآخرين. أنا أصوم، أنا أصلي، أنا أعشر، وأكيد بقية الناس اللي هم خطف ظلم زنات، وهذا العشار هو واحد من الذين صعدوا إليك يا الله، أكيد جاء لكي يصلي، لكن حمل معه أيضا ملف كبير من أخطاء الآخرين، وأكيد ما طلب من الله أن ينور قلبه، لكن الذي طلبه من الله أنه أنا إنسان صالح وأنا أفضل من آخرين، وليش لازم أيضا أنت أن تنظر إلي هذه النظرة، أنه أنا إنسان صالح، أنا إنسان مكمل للشريعة، والصلاة التي بدأت بالشكر أشكرك يا الله تحولت إلى مديح للنفس وذم للآخرين. وهنا أيضا ربنا يسوع يقربنا شوية إلى أيضا صلاتنا. مرات كثيرة أيضا عندما نأتي للصلاة للقداس كيف ما نريد، نحمل معانا أيضا قائمة بأسماء ناس كثيرين، ناس جرحونا، ناس تصرفوا ويانا تصرفات مخيبة للآمال، ناس ما توقعنا من عندهم أبدا أن يكون موقفهم بهذا الشكل. نبدي نقول يا رب جئت أصلي إليك، لكن مع الوقت نبدي نحكي عن نفسنا، عن مظلوميتنا، وعن فلان وفلانة، هذا ظلمنا، هذا قصر معانا، وكأننا جايين نقدم تقرير لله عن كل الذين هم حوالينا. أكيد أمام الله لازم نضع كل جروحنا، والكتاب المقدس مملوء أيضا بمثل هذه القصص، مملوء أيضا سفر المزامير بصلوات ناس أيضا مجروحين ومظلومين. لكن هناك فرق كبير بين إنسان يصلي يقول يا رب أخي أختي جرحتني، اشفي قلبي، علمني كيف أغفر، ولو أنت تعرف يا الله أن الغفران كلش صعب علي، لكن راح أحاول بمعونتك وبنعمتك. هذه صلاة. وهناك أيضا من يصلي ويقول يا رب انظر إلى فلان كم هو سيء، انظر إلى فلان كم هو شرير، وانظر إلي كم أنا مظلوم. الصلاة الأولى أكيد صلاة إنسان موجوع يطلب الشفاء، والصلاة الثانية صلاة إنسان يستخدم خطيئة الآخر على المود يرفع هو من نفسه. ما نصليه
أكيد أمام الناس ما نصليه أمام الله هو أيضا انعكاس لعلاقاتنا أيضا واحدنا مع الآخر عندما نكون مع بعض وبمجرد أن يغيب شخص يبدي الكلام عن هذا الشخص الغايب إيش سوى شنو كانت نواياه شنو كانت طبعه وأحيانا ما نكتفي أنه نقول فلان أخطأ لكن أيضا نحكم على هذا الشخص بالحكم الأبدي هذا طبعه ما راح يتغير هذه طبيعتها ما راح تتغير حتى لو حطوها بين الملائكة وكأنه غلطة واحدة من شخص تكفي لأن يسجن هذا الشخص في تلك الغلطة طبعا أكيد لازم نعرف هذا ما جاي يعني هذا الحكم ما هو من خبث ولا هو من رياء ممكن يكون حقيقة هذا الحكم لكن أيضا مرات ممكن يكون ناتج عن جرح إنسان جرحنا وجرحنا بعمق ممكن مرات يجي من غيرة ممكن مرات يجي من حسد كثير هي الدوافع اللي هي موجودة في داخلنا ولذلك حركة الصعود دائما يراد لها حركة نزول عمود واحد يصعد إلى الله إذا ما يعرف ينزل إلى داخله إلى قلبه مثل ما هو صعب أن يكمل صعب أن يكمل الصعود ما راح يصعد هي واقف هو عند المكان اللي هو به أكيد عندما نحكي عن أخطاء الآخرين نحاول نقنع نفسنا إنه إحنا أحسن منهم نحاول نقنع نفسنا إحنا أحسن منهم ومرات همينا خاصة بالمجالس يصير الحكي عن الآخرين اللي غايبين طبعاً ما حد من عندنا ما يحكي عن الواحد الثاني إذا ما هو موجود الحكي عن الغايب يصير فرصة للتقارب يعني أنت تقولين كلمة ذاك يقول كلمة ويبين الكلام عن الثالث الغايب ديقرب وجهات النظر ديقرب القلوب مع بعضيها واحد من الثاني بس في واحد لازم يعني نتذكره دائما الكلام عن الغائب والسماح به وواحد يروح بيها ترى باشر عقبة أنت من تغيب عن هذا المجلس أنت راح تكون موضوع للكلام يعني ليش مثل هذه المجالس دائما تحتاج إلى شخص يغذي الجلسة فشي واحد لازم نتذكره إحنا إذا هذه المجالس موجودة في حياتنا لازم نعرف شي واحد لا نستغرب في يوم من الأيام إنه نفس هذا المجلس اللي إحنا وياهم في 10-15 مرة مسوين يعني حلقة نقاش يعني مكثفة عن فلان وفلانة ترى نفس هذا المجلس راح يحكي علينا في غيابنا ليش صار هذا التعود لذلك لازم ننتبه مثل هذه المجالس أكيد المشكلة والخطأ لازم واحد يقوله لكن دائما مثل ما سمعنا بالقراءة الأولى وما أيضا ربنا يسوع يقول الكلام مع الشخص نفسه لأنه الغاية هي إصلاحه وليس فضحه الغاية هي أن شلون يقف مرة ثانية على رجليه مو على المود انكسرة هذا الشيء كلش مهم ولذلك أكو طرق يسوعية يسوع يعلمنا كيف نتعامل مع خطأ الآخرين اللي هو وارد ممكن مثل ما إحنا نخطأ مثل ما إحنا نخطأ يسوع يعلمنا أنه الكلام يكون دائما مع الشخص نفسه لأنه الغاية هي الإصلاح وليس التشهير الإصلاح هو ليس التشهير أكيد مرات نقول نعرف كل زين أنه أكو عندنا صلاة أخرى أمام الله يا رب أخطأت بس أكيد أنت تعرف هم استفزوني يا رب غضبت بس تعرف كل الزين هو تحارش يا رب أنا كنت قاسي بس مثل ما أنت تعرف هو البدأ يعني بمعنى أنه الآخر هو صار مسؤول نفس اللي سواه آدم مو أنا حواء مو حواء الحية دائما عندنا هل
هالرغبة في أنه نتخلى عن المسؤولية. عادة إحنا أمام الله عندما نقول أخطأت نخلق أعذار مباشرة، بس إذا ذكرنا خطايا آخرين دائما نقول يا رب هذه طبيعته. لنفسنا نسوي دائما أعذار وتبريرات، لكن مع الآخرين دائما نقول أنه هم، مع نفسنا نقول ظروف أجبرتنا وصلونا لهذه المرحلة ما نتحملهم بعد، لكن عندما نجي إلى نفسنا وما نشوف نفسنا مثل ما إحنا وما نشوف، ودائما نشوف إنه الآخرين هم سبب خطايانا، حقيقة التوبة ما راح تصير. وهذه هي الحكمة اللي تخلي الكنيسة تختار هذه القراءة من إنجيل لوقا على تختم بها أسابيع الصيف، أسابيع التوبة، أنه التغيير التوبة يبدي عندما الإنسان ينظر إلى نفسه بصدق، بصدق، بنزاهة. ما أختلف في خطاياي، في دوافعي، في رغباتي، في كل ما أنا عن الآخرين. ولذلك يعلمنا مثل ما يقول يسوع أنه يقف من بعيد العشار ويقول اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أكثر من هذا ما يقول، يتحمل مسؤولية خطيئته، يتحمل مسؤولية كلامه، يتحمل مسؤولية تصرفاته، يتحمل مسؤولية كل تصرف هو قام به. ما يقول فلان أو فلانة أو فلانة، وهو صحيح، هو صحيح، ممكن الآخرين، ممكن أكون أنا سبب عثرة فلان، بس الفلان ما ممكن يخلي نفسه أمام الله مبرر بسبب خطاياي. وهكذا يعلمنا أنه ما نقارن نفسنا أبدا مع الآخرين على مود يشوف إحنا شقد أفضل من عندهم. العشار ما يقارن نفسه بمحد، يقارن نفسه بالله، والله هو كلي القداسة، فأمام الله هو خاطئ. لذلك اليوم نطلب من ربنا في هذا الأحد أن دائما ينعم علينا بنور الروح القدس، على مود نشوف أنه إحنا ما محتاجين نصغر الآخرين، على مود نكبر أمام الله. ما محتاجين أنه نحقر الآخرين أمام الله، على مود نكون إحنا أبرار. اللي محتاجين هو أن نعرف أنه الله ينتظر صلاتنا، وينتظر صلاتنا الصادقة، اللهم ارحمني أنا الخاطئ. وإذا طلعنا اليوم مبررين، وأكيد نطلع مبررين بالقربان اللي إحنا نتناوله بشكر، فهذا جاي لأنه كلنا دخلنا إلى هذه الكنيسة، المكان نفسه، وكلنا نصلي القداس نفسه، وكلنا راح نتناول الخبز نفسه، وكلنا راح نقبل الغفران نفسه. فالشيء اللي يميزنا عن الآخرين هو إمكانية قدرتنا، صراحتنا، أن نشوف نفسنا خطأ وأن نقول بصدق دائما اللهم ارحمني أنا الخاطئ. آمين.

0: نؤمن بإله واحد ألا ضابط الكون وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي على يده صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الأرض وولد من أيام العبراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بلاطس المنكر تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي
1: لك الشكر على نعمتك
0: الذين الأحياء والأموات الذي ليس بهم انقطاع ونؤمن بالروح القدس الرب المحب المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف مع عقلية واحدة بمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد آمين.
2: اذكروا في صلواتكم آباءنا البتاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا وجميع رؤساء الدول وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان ليمنحنا الله الذي كللهم يوم القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوتي السماوي بارك يا رب
1: ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد
2: آمين
1: السلام معكم
2: معك ومع روحك إخوتي تبادلوا السلام بمحبة المسيح

0: بكم السلام معنا
1: مريا لها خيلانا بولادي قربانا دد مقروف طالق بدل كل نعمت ياسف تبسلتا دل أبت مارت مريم طوانيتا كل بابواثا كانوا زديقة دشبير قاموا كل نوي وشريحة وكل سهد وموديانا بدل كل ايتا قدشتا قاثوريقي وبدل بابواثا قديش مار لاون بابا درومة مار بولس نونا قاثوريقا باتريركا مار بشار ابسقوبا مترا بوليتا مرعيثا بدل ابسقوبو كهنم شمشان وربان وربان ياسا
2: تقبله يا رب لأجل شفاء جميع المرضى والمتألمين وامنح إخوتنا المتوفين على رجاء القيامة السعادة الأبدية تقبله يا رب لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك ولا تعاملنا بحسب خطايانا بل أهلنا جميعا للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان الحق إحسانا منك تقبله يا رب لأجل هذا الوطن وسكانه وهذه المدينة عنكاوى وأهلها صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام
3: أيها الرب يسوع المسيح سلام وسقاء لينا وأبعاد البشر وقت الأمشاء والسلام على الأرض كلها وفي كنيستك المقدسة الجامعة أنهي الحروب وأهد الشعوب داعينا إلى الشفاء والعنف والإرهاب فنعيش حياة
0: قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا
4: على بيكون الضبران زادي ربط وزمت الزوات انه ديلة وشمع اخدا شلو بيتا فيها بيتمار يقيرة دمشيحة فيه وفسيحة وبيقلياتا نسق لك تشبقتا ويقارة وديتا وصرتا لش محي وقديش ومحيانا هاشا وكل زوان والعالم عالمين
3: آمين
5: قربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك

0: يسوع المسيح ومحبة الله له وشدة الروح القدس معنا جميعا الآن وكل أواني وإلى الأبد.
1: آمين. لنقترب كلنا بالتقوى والإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، نتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق، فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ وبثقة التوبة، نندم على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل ومسامحين إخوتنا على زلاتهم ومنقين نياتنا من الخلافات والخصومات ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء. نتناول القربان فنتقدس بالروح القدس. نشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا. لنصلي السلام معنا.
2: اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك وبقلوب نقية ووجوه مشرقة وبالدالة التي أعطيتها لنا رحمة ندعوك معا قائلين:
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمسيح إلى أبد الآبدين. آمين.
2: إن مريا لها حيل ثانا لها انطاو وآونم لرحمة باعينا من أخو مسكش بينا نسو غادم رحمانو سخ لا مار لا مار تعالين النسيونا إلا بروقو بصن من بيشة وحيلة واثة مطل دلاخي ملكوسة وحيلة وعشنا وغباروسة وشلطانة بشمية ورعاها.

0: السادة العابدين
1: المقدس
0: واغفر
1: ذنوبنا بدمك الكريم
0: وطهر
1: ظواهرنا بحنانك أيها المسيح رجاءنا.

كلنا خيل ليلين زويات موها وثطيب وثطر وحد قد شقر ونان وشتوينان وشتو تفنان مسود رازي هالين شويحي وقديشي ومحياني ولا هاي نودي كلنا خاب ونشب احلال.

عرسية الأحد السابع من الصيف 23 آب 2026 تعلن كلية بابل عرسية الأحد السابع من الصيف 23 آب 2026 تعلن كلية بابل للاهوت ومعهد التثقيف

منح شهادة البكالوريوس الصادرة عن الجامعة الأوروبانية وهي شهادة معترف بها دوليا، كما يمنح المعهد دبلوما في العلوم الدينية صادرة عن كلية بابل للاهوت، توصية خاصة بمزار مار إيليا. هذا الأسبوع فقط من يوم الاثنين إلى الخميس لا يوجد قداس يومي في المزار، وتبقى الكنيسة مفتوحة للزيارة والصلاة.

شو رايد معلتها تخمشي مليون لتر من بنزين سوبر مر وقت دم بقانك ولا غي الصيبيقو شو رايد معلتها تخمشي مليون لتر من بنزين سوبر ومر وقت دم بقانك ولا غي الصيبيقو كردستان برم من كل بلبالة مع برات هرمز تربيثة كردستان مشررة بمطيتة كل هرثاوي مدرا شاي قدام خمشة بأيلول ترعي ثقوانيتا مودعة عن شوتابوثة استراتيجيتا عن قليمة كردستان وطوكاسة دلبابة دخسيراثة وطلالاثة باثر كليتا أمينتا تشوى شاوعي أمريكا مخدثتا معلتة نفط عراقية بخمة إشتاء ألفي برميلة يوم إيث مزاغة عراق درغة خميموثة 40 وريم تدعبرة بخكمة بنياثة مملة رازنايا بين تل أبيب وأنقرة المعرق من ساقو لا يوم مزاغة عراق درغة خميموثة 40 وريم تدعبرة بخكمة بنياثة مملة رازنايا بين تل أبيب وأنقرة المعرق من ساقو لا يوثب قوديتا جو سوريا

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا برس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بدء استيراد 50 مليون لتر من البنزين السوبر وتوسيع منافذ التوزيع المدعوم في كردستان. مالية كردستان تسلم بغداد قائمة رواتب آب وميزان مراجعة تموز. رغم توترات مضيق هرمز، تربية كردستان تؤكد وصول كافة الكتب المدرسية قبل 5 أيلول. المرور العامة تعلن عن تعاون استراتيجي مع أقليم كردستان لتنظيم ملفي الغرامات والتضليل. بعد توقف دام 7 أسابيع، أمريكا تستأنف استيراد النفط العراقي بمعدل 6000 برميل يومياً. طقس العراق، درجات حرارة 40 وتصاعد للغبار في عدة مناطق. تواصل سري بين تل أبيب وأنقرة لتجنب صدام عسكري في سوريا. إيران تحذر دولا في الخليج من استضافة الطائرات الأمريكية وتصف مطاراتها بخنادق للعدو.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: bıraktılar beni tek.
1: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
2: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
3: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤق.

نعمر ونبني وطننا بالتنمية، نحقق أحلامنا. مصرف التنمية الدولية، عنوان التميز.

من عليوثة قصرة وباخ الدرقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

شو رايد مع علتا 5 مليون لتر من بنزين سوبر مر وقت دم بقانك ولا غي الصيبيقو شو رايد مع علتا 5 مليون لتر من بنزين سوبر ومر وقت دم بقانك ولا غي الصيبيقو كردستان برم من كل بلبالة مع برات هرمز تربيثة كردستان شررة بمطيتة كل ورثاوي مدرع شاي قدام 5 بأيلول ترعي ثقوانيتا مودعة على شوتا بوثة استراتيجيتا عم قليمة كردستان الطوكاسة دل بابي دخسيراثة وطلالاثة باثر كليتا أمينتا تشوى شاوعي أمريكا مخدثة مع التد نفط عرقايا بخمة اشتاء ألفي برميلة يوم عيد مزاغة عراق درغة 45 وريم تد عبرة بخكمة بنياثة مملة رازنايا بين تل أبيب وأنقرة المعرق من ساقو لا يوثب قوديتا جو سوريا إيران مزهرة أثرواثة قوعوبة عربايا من قبلة الطي السياثة أمريكاية ومشمهد بث طوسة دقيلة مشكنات على الدواوي

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

بدء استيراد 50 مليون لتر من البنزين السوبر وتوسيع منافذ التوزيع المدعوم في كردستان. مالية كردستان تسلم بغداد قائمة رواتب آب وميزان مراجعة تموز. رغم توترات مضيق هرمز، تربية كردستان تؤكد وصول كافة الكتب المدرسية قبل 5 أيلول. المرور العامة تعلن عن تعاون استراتيجي مع أقليم كردستان لتنظيم ملفي الغرامات والتضليل. بعد توقف دام 7 أسابيع، أمريكا تستأنف استيراد النفط العراقي بمعدل 6000 برميل يومياً. طقس العراق، درجات حرارة 40 وتصاعد للغبار في عدة مناطق. تواصل سري بين تل أبيب وأنقرة لتجنب صدام عسكري في سوريا. إيران تحذر دولا في الخليج من استضافة الطائرات الأمريكية وتصف مطاراتها بخنادق للعدو.

تانيم شويش الباتو اختيبا ليلش ميبا قالامت زونا لقبا الباتو ليلو القريبا تانيم ان خيوتو اخبيتلا بيتلا ان بنوشو ممتيتلا ان جبرتلا قديتلا

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7. نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: دكشميتون الراديو عنكاوا
1: من مذيتا نحبي وتعنكاوا
2: شقوتشي بوين شقه يبرس قالد عنكاوا التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوين شقه

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوة قلب بندكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.